0: Joy Division, bien sûr, extrait de l'album Unknown Pleasures.
1: وقت ناتني فقا هولت بغزانة السكلة وقت ما أريد توجه أنا هيدغاغا نقدا يتما هيدغاغا نقدا يتما كوششنينيني منغا ورر ميغان سيفلة ورر ميغان سيفلة هزا وعير في النقلة